شوف اللي خليك لما تيجي لما تسالي تيجي لما تدرس الصبح شوف لك السماح المولد شنو ديالك راه كنقول لك شي ناس بيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد راه غادي يعطيو واحد